0: يا الو، كيف صحتك؟ كمان
1: يا لي بريت هاك عم سيجي يا راجل ويل
0: يا
1: ده ما هو جريت كيف شلون
0: هاي كوركت.
1: يا بريت هاك
0: هذا هاي جود دوغ وصو كما تيابنا لانك تيت نو هوبا دي غايا ايك كما ستو اي تاي في غيون اشاك نادي ستاختا كما ستو i de fire hjørnene i sjakk når det starter.

0: يا الو، كيف صحتك؟ كمان
1: يا ليبري تاكل ستيفي يا راجل كويل
0: يا
1: ده ما هو جريت كيف شلون
0: هاي كوركت.
1: يا بتا
0: هذا هاي جود دوغ وصو تم تيام لا لونج تايت نو هوب اللي غايا اك كما ستو اي تاي في غيون اشاك نوردي ستارتا كما ستو i de fire hjørnene i sjakk når det starter.